0: مبزحتو غزي تاريخ صورة إرسا كترخ أبتنك دلو غزي أو يخازي ودع تاريخ جغننة تنقراص إنتن تركب مو نينا يا العلكة نينا كتكدف زوانا ونقابل قياسات كوين ترخبو صورة إرسا سلستميتن سوستان دي غرز قلسون نقياسو بتكبار زمس كورون نقرن تنيرو نتي أبو تهدراو ممرح قوينات عالمنا زلو حق مالت قبل علس ألا إخامت كعتخ تقبر انتقونكا قبل علي أوزل لكات قبل التا بزحت أقاسب حادا نسلستك خونا اللوو زب الحق خويناتيو نزل حق خوينات زي نوانس أرتور جيمو حادا نعصرت مخا حادا ربعي عقم ميزان ناس وارن تتقوستن بزعات غصراويد نبقت تقاتو خوينات بزدن تصبق عات مكيتكا أبزحت أرمق أنجزي نسأل أي خاصي يوم كتب بلو اب صورة ايرترات رايز ترايه مستن كريو اب زقن دن بزوح ادهبون زي وهاوانا قرن تهاليو اتي كم مورال نح توفاينتن نخوينات قربونتن كال انزا تقالل لسلوس حيليو مريحنا تزواو كمبار دما نزا حيل زي بزقبا اب تقمي بموعال زلوو زي بلو زمس ايمسا وراري اب بارع صورة حراري بزبل نحز تعطقو وفيات تقالستي بمم الماليو نتي حالا عصر تزبل أمر ابتكبر زوعلو دمر نايزين بار نصورة ايرترا مس عرموشش حي لقات ايمو انس ابارق عاوت كمس قبزخ علو زخبركم سمعتنا ابزيناتاتنا تكتتلو كم زلخم وارحمة قابيت اب تاريخ صورة ايرترا ازيوم عبيت استراتيجيا وين سرحيتات هزباو قنبار كم مدمساس نايتي نعصر تعمت مملاتا اب كبابنا اغفان دفعت مبرق او سحلن عريدو من كما يزبل زنبرو او ازن حمد دبا نايتي عند حقوق الاي ابيوتا وسراوي درق زخونة نادو ازن زبسرت ورحيا ازوم عبيت عوتات اب نسبل اللوغزي كرسع زي بلو نقر انتلو نزعوتات زي كون مخان رزين واقاق اي احتدك اهزبي محتاج يو نلو من بار قنبار نقفا انك اللعال سمو خيتال على زي سجر كاب ممسرات قنبار نقفا تحيزو نعسر تعمتات مملاتا كابو خيتا فلي زستق ألسن زك ألسن مزقب مقزاتي كاب مبرق او سحل كساب مسحلي تحنسا ان حوارون ابزعات قولي دما مزقب هيوتو مسؤون قعد صوز حريو بقويتا قنبار نقفاز فلت جيقناسو تقادالاي علي بريهيم زانتو ناي مود اتاو علتاتون مسحف زغر حمد دبنادو كالو تصحفات متوكيسنا زدالنا يدخستو نباخم زبلو عدالاون اغراب نزمدب حال حسن حاليه سنناي مكنتال
1: حرای کورات حتاتل تمدب نه کالسلای زمدب اگات آمیکن کم کلیزه عمت عمت حنتی صحفتی یه دالی اما علت سمت هجونیش تو قبل الله کوسهال تره معت زت و حال زت قبره هنام بوز گبانا نسوم عاد گبانا و زه کانتولو اسکه کبانا نوانا امو ای تنا سوا من يخلو مرات عرمجلات نورو ممبروت مسجدل عرعوت حصوت عالم علو قدام مسجداد بزي قباع نسات كان مسيطان مغمان يخلو مكرا حسار بزي تقعوه حلاي زي بالكا يحلف كايو ومن كما خا صورا درع أبزبان كا من دانيريو بزي كاتصنعات كا سلهم وسماعتي تماهرنا سن من كاس كوين وحسنا انت زبهال وانت ززن تخلو هاي انتايو ادرعو زوار دخلو مستنكر فطرات دكا عدامو نين كنقدف نين كنزنتو شباب بسلك كوي تحانيو بسنسل التانكي عدام تجفلغو انستي مسكولعو عبيتي مسناعشتو بخارات بنجاو تغويه كلو سبو تريتو انت زارب اخاوح مريتو نسون دجينيو تانيو መንደኔሩ ወይ ብዘይ ካጽናዓቱ ንመርሃዎ ኾይኑ ቤቱ ንመርሃዊቱ ወጽሊሉ ኩልዩ ጸኒዑ ተራባሪቡ ሰቡ ጡሪቱ መሬቱ ኣብ ሓንቲ ዕላማ ወሰሚሩ ፍልሊ ዓሌት ሃይማኖት ወጊዱ ትሕቲ ሃገራውነት ቀቢሩ ሞሳ ይኹኖም ቶም ዝመርሑ ህዝቦም ዝቐለሱ ይሕዋተይ ሓደ ኹኑ እንዳሉ ሓደ ኾይኖም እወ ዝሰመሩ ሓደ ምዃን እንዲ ጽንዓቱ ጽንዓት ጽንዓት እወ ጽንዓት ካብ ስጋብ መጨረሽታ እፋፍ ስጋብ መወዳእታታ ትንፋስ ልሳን ስውእ ኔራ ዓወት ንሓፋሽ ንሳወ ኔራ ዋሕስ ዘለዓለም ተኸሊዓ ትነብር ኣብ ልቢ ኹልናወ ዘላ ምስፍር ተእንፍት ወ ተስምር ተዕውት ንሳወ ኣምር ሓድነትና ጽንዓትና መንፈስ ኣቦው ምስ ኣሕዋትና ኩሎም ሰማእታትና ስለ ዝጸንዑ ቀንዴል ወሊዕና ነባሪት ብርሃን ውሉድ ወለዶና ናጽነት ወሂቦም ህያብ ሰማእታትና ሕጂውን ቃሎም ሕዲስና መንፈሶም ነቕስን ሕጂ ንእቶ ማዕላ ኣብ ጥቓ ስውእ ኮይና መቓብሩ ገረበ እንፊትና ነልሚ ኤርትራና ልብና ሒዝና ኣእምሮና ቓኒና ከምቶም ሰማዕታት ፍቕርን ሓድነትን ኣራቢሕና ንጽናዕ ስንና ነኺስና መሳልል ራህዋ ደይብና ኢና ደጊም የለን ዝተርፈና ብርሃን ይጉዕዞና ሕጂውን ጽንዓትና ወሕስና ሰማዕታትና ክበሩልና ቕሰኑልና።

فشخ إلوه أي سعرنا بارج وزينا خلا كنت سعرون ياركم سلام تايزينا قركمني مساهم وردك نيراندي أولوس تقرمي نخل ما أسو زرخ أخبولو أب أخيبا أزاز تكفلات سراوي توعيلو ملي سوخ أحجي النابلة نابتوم مسؤوز وعلو بسأسو تسنبرا أب توانتي بزي كانو تومز ملكاتوم لعلوات أزازتي قزيو سلازي أخلا نخالقوت تقاللتي زي تقلت قلوم حدا عب مستقر نبرا اتبق النياتو سألائي نمد نقار كسالة سلزغنية ببعينتو نتفتاتن مقطوطاو سرحاتن سبورتن بزبزحو تقاللتي كينيو عردتات كامل الدالن بسبورتن بهلن إنا تزانخا تزاماد عرفت مستمقارن كابوز حلف قمت اي توهبون قمت صباحيتوس بتقدم قربة وارح مالت اب تحساس شحن تشعات تميتن سمانان شوعات اب قمبر نقفاز تخايدة متكعت هزباو قمبر سراوي الدرق كابتين العلع السر تعامتات ادل دي روحي زوز نبرة عردتاتو تسأراريقو قرب تدفئوس لز نبرة قزأت عردتات سألا از نبرة كوميتانغان اتحل ببن نام من نهاريات قادلتي تقينا النبرة اساس خابده مستيرون تخونة عمرو وصونيو قزيوم سأخلا ناب كلو زفولتو قمنا قريز غير تحستونا يتشعو تعكيبو زنبرة مستير عالبريهم ساعتو مسأخلا ابتحتيون زنبرو حلفتي بخمز السعب كالات كمز قلت قلهم على مساقة تسفاي ابكلت تقنى ابدفعات اصفير والو عصر شو عادة مقابيت ابزق مبار بوغنا متكعتق جمعريو علامو ابزق مبار زيزو اللو حيل اسألائي بمولو ودام سيسكا زلو اتصوار ابقوص تصرى اتيخا افعبت محزيو اتمتكعتي ساعت حموشتن فرقان ناينو قهو بخلو شنخات اتقمبار كجمعريو كم تتحانت ايسو زلو انتخيدو اتخوينات الات عصر شمونتن قهو ودعيو من البات بقال مغنيات ابزز تباها لعلات انت زي توديو بعسران اربعتن ساعتات كنا واحي خقل الات عصر تتشعتن قهو ازمد بزي بزيت حانت ايسو زلو انت زي توديو قنا نعانات اقام سلزخون نتمتك عتيا قواريسنا كالكن حسبكن قدرينا اتي بمن قد مرحنتن لعلوات عززتن هزباو قنبار سلترقح حابريتا ببز ملكتهم اكالات نابنب سوكف تقادة لاي بسحة بونو بقو تبقس كونة ميجر باولوس كبراب نتزن برهاوهو بمذكار تبقس كبها لنكولو نبرتنا نعتقنان دلوين يرو كابنا اقفا تبقسنا عصر شدش تمقابيت مشت قوبو اتحلب بدايبنا كل أهدتاتون ككابوتو تبقيسو أب تحتيز توهبو شتاتات عزقيبو حدران أتوقع زووت رينا بورون كل تزانيو ناب علاماتاتو زقس قس نيرو الناب لني علالو أمونجي على بريمك بلكو على دقا رقون هدون اندي بقدمو بلمو مستنابتي كاب كسادو كشوك زي فلي رؤسو سقسق الزبالة نويح تسأليم أبو في الشغطة أزازيو قد ترائيوه زن بلا كابتز واحد أو زن تاكس عزم اللسكا بحسب نمس حف ألا مسجد تمريسة قال كابزر الربع علن ألا مسجد نذكركو سلام تام سلاواتنا علي طيدا أمسيكا إيلو في الشغنة بلا مساخو من ديتا مدي بابزمت كعدي من اللي سلو انتاي مساناتا صغل كاديو درساي بولون مساقون كغني عبت مسيحتنا با قلق انسحل كلا قدفنا ايكوونني انا خميسات ايكبولوني كنت صحيف انت دليخا عبزوخون كاخت كاتاتك اني دحرتو خوناتاتك حتى تيتك حابري تاخت اكب كالو كواي كونن تغاتعن علي مبقسينا ايتحال بابيو سألاء بوتا مأززينا مخانو مترطارو سلزي ترفو اللوز بها البرد كغن علايو نفرتن قلن كتب دبعاين عن سبه عينينا نارا انا ابكم اوز بلبوتا سباين اتونينا نمتياتي الكاب حدقاء المتال علي باه كي بولو تقبيلني اتوقع تجميرو كساب زو داس كفتو ببوزح من قد داير عيني بدحنا تيون تشغيلو ازازر الربزي نحلاي بهري على بريهم زمسكر مسلني باولوس كاب حسابي برابيرو على الكاتسالة بأخنافو حززان توخا نبقو بو اتحل ببدا يبنا

ازا زكب لسراوي تسان حدن عال ابراهيم استافاتو اسنيو اماسيو نتا قطان انكو مديبيت منقد يتحلب بحيزوم ابزبان نايت كرع انبا وطو ملو ليتي نتا ناي زيرو ساعت كنت بحر يرنا ركب زبهالا ينبرن ستا صفونو ليتي نيرو يبل باولوس ابتنويح نايت ستا ليتي عال ابراهيم بزعبا قنبار نقفا انتهي زخرتات كوني قجولو نيرو يخون زبل حتو ابق مروي مسأني ملسنا يزحطو زي كاب علال كورنيل قايم تسفى ميكايل يرقبيو قايم حاد خرنايك اربا مقادل تعال ابراهيم نيرو قنبار نقفا ابشحن تشعتا ميتن سبعان تشعتا كمسرتن كولو عال ابراهيم ازاز برقير حمسان حدن قايم كا نايت قنبار حلاف سليا بمخان كسام مدمساس ازنالو بحبار صرحو بس اوتيوم مس بس اي علي جنبار نقفا كاب تقوم كساب شحن تشعتا ميتن سمانين شو مونتن مدمساس ازن عدو استفلالنا لقوان تنيرو ازيو حسيريو شو مونت عمت ملو بحاد استنفيسنا بحاد حسيبنا بحاد سزاريبنا كبل غقل يبل كورنيل قايم على ابراهيم ابر اس ازاز برقير حمسان حدن ابال مريحنت نايت الجنبارون سلزنا برا انا دما ابسل لياو مصنعتي سلزنا تف معل تاور كميرنا مسلن مقصقاس على ابراهيم كنيو بلينا عين تقايم هيوت لبيسو انت ذكرتاتو يبربرو خمزنا برا قميته اعزاني مسمل لا هو ساتي اخطيلة نعلالو بهرفان تصبخو مس علي بحادة تنفيسنا بحادة حسيبنا بحادة تزاريبنا سلز بلني تقرى لي علي ابك ادمي كوينو زان تا قنبارنا فاز ترخزو اللو كوينو كساب زسمع عني بتمسطو تغطاتي ليو بمن قد ترخا تقرى لي قايم دما وعلتات تقرى لي علي ابراهيم اب قنبارنا فاله سيسو يوم قايم كوينات مدرخات اللو مدرخات مكلخال جالانتن متكعتن نعال ابراهيم ابزوم سلسة مدرخات سوخ ايزريو اب سلسة يوم مدرخات بحبار سلسة واسعنا خاء باب مدرخو خقل تقوي بلمو نتيق قداماين اي مكلخال مدرخ كترخ جمرة ناي مكلخال مدرخ تقلا ايزت كعلو وقنزك خلاخرلو ازيوس انكورن فتان اوانيوز نبرة سألعي نتا حانت كابتا قادلتك من زعا زي كألن أقفان محاز بغط سألي برطو عفتا نتا تزكاي دلو أبزن بر أوانيو نقفا ببوليتيكاون وتهدراون بروباكانداون مداي أقداس نتا أن عبيس لزخده أب نقفا زعوات زهلو وصبللتا بقلي لوز قمتاي نبرن سلازي سألعي نقفا تقوط أطيرو كالسهز بإرترا حانساب النحوارون كمزبكع بوق أخ أو جينيرو علامو بنت أرو صورة إيرترا خمزي سعر أكوادا نسألة سعيرو نتنتز بإيرترا كرقا قسم خانون مرأي تريرن تنكورن مكل خالك قبر نيرو أزي كابشحن تشعاتا ميتن سبعان تشعاتا كسابشحن تشعاتا ميتن سمانين أربعة زنا برا تنكور أوان دمايو كمناي مكل خال مدرخ زو السد على إبراهيم أبزي ستقصة ترؤو انتاي نيرو انتا دعيلكا اتغزيتي فتصوم عرفت زينا برو تنكور أوانيو يذكرنا أنن على إبراهيمن نوح مع علتات بزيدك أسن سرح نيرنا أبت قنبار أوبريشنال روم النبلو بستفل عليه كارتاتات استزرقحو التحزان عقمن مكسقات نتسألة أن كتاتولون مع علتاوية حابريتاتات النسفرولون كفل نيرنا أبز عمامزي على إبراهيم كم مرح برقيد حمسان حدن كم أون كم مرح نت قنبار بتزن بورو تمكرون كئلتن مرح قدا يونيروو اتغزيتي تسأل انا افاق حزب استفلالي من قد سعر اللوز نبره سنكر اوانيز نبره حانساب بقنبار سيرو كأتو يفتن كاب قنبار وصا متيتو بدحيت كأتو يسعر ابشار شاورارنا ابنت كساب بنفرتي اير ولد اوريدو بدحريت متكعت كايد زحاسة ولون كدم فتنات زكايد ولون قزينيرو ابزي استطقس اوان بعابيو مريحناتكم اوان تقار لايدك اساين بورون كساب بعلودك أستقل مكا سقيل كان معالتات اتصار حلوك زي يونيرو حادك ابتزع بي عمام اتيب زي مكورات زكاير مكسقاس نتقبارات نتسألا اينا مكستال سرحيو تسألا اي كتك انتخوينو ابتقن بارز الرأيو ملكتات اللو بمدافع دبداب انتقيرو نابنت حاد ملكتيو سلازي حالواز وطقاللتي استسمع تخصي ابيناي كبابن كندين بدقيق مزقيبو ميوم زم حلالفو ابتقن بارز عمناين كوميتات عدما
نزح حبريتات الزي إن أكبا تنتانتا تسنين على توصل أبنا بصحت جنبار أقربا مع التو مكسقات ألاقي ناي أجري يكون مكان بتن كبر جيتات سلايا توات إنز قوما كوميتات كتس على مكتالي جبرولون يرو على إبراهيم نزس راح زي بقربان بزلع على درجان كابز مرحون زواهرون زنبارو مرحت حديو نتزك كبنا سلايا حبريتات مركوس بالمكبر مس علم مع التو كارت تازر جحنا نميتن نكات عنيرنا كابتو خطعكم قلت ذكرود إلى توكسكو سألعي نزبوتها أنت حيزو انتين نقبر كمي كيس ألوانا أوش تقنبار بينك سبر خل كاب قنبار وطاقه بينك متت خل نفرت ويهي الكوتالات تقيمخه أير ولد كور تخلو ألودو بحافشا أردمك الخالنا نمحيال أب إن كايدوز نبرنا زعري على برقص عزوزين رزين انتراين يروو ازخل لخاء أبر إستي خال عماميو مخنياتو ناتو برقير إنا مرحيو أبناي قنبار صراح معالتاو ساتف نبره نزيادة مردعتا دندن برقير حمسان حدن عريضو ملوز نبورو وسان دفاعيو قب مدرخ مكل خالك أداماي علامات سألائي إنبا دندن مكوز سارين يرو سألائين دندن تطقوة سأسيرو قنبار فريسو مالاتيو ولاتي أب كبابيوز نبره بعري قولن كالدفاعة نون عند حمسان حدن يوم نيرمو أزاز برقيت كأة على بريميو سألائي نزو السان دفاع زي خيصوبرو كقبر زلو ومدلاوات تنقا قطعتنا العلنا أب أن زارة ربولوز نبرنا أوان على بعلو بأكالنا تدفعات الناخدة دفعات أقدس تمتاخو سبوتاتات كما يتسريحهم كم زلو كي تقوطات أرى أي عرفني نيرو الزباهرن تبقصون كأيو نعالي بقوع وتادر ومراحن ليتن معالتن زي تسعروف وي أزازن زبلو زخر علي مدفنا قداس عيبولو تقال لايقايم نخاليتات دن بلاه

ايوه حكي زي تاريخ كتسمعوها لها كم تنتواي كم زحاله في سيلكا دحل زي كونس بحكي يندحر ايكونن تغار الله جايم تسفانكي المسؤول نبرس نحنا همان كنسمعو خلنا زسمعنا طبلحتا زنبر هنتاتنا كله تذكرتاتنا ندحريت ماليسو قال يو نسمعك بحكي يو ها تغار الله حزبوا غمبار كم تغار الله كم ترات راح يكون حالفتو خوينم أبل علي أبل نايت جنبار كوينو أزاز برجيت كوينو مسترا أبدفع عتهم مسوم نعاتوا زكالس زواجة أزنا برتواجي زواجة جيجنا هنا لوم لومي مسوني شترف دي غيرنا ما نقول لهم نتهم بس خمس خناتات أبزهن وبوها أملا إرترا كابتشاف نابتشاف زجات أمت أجمعات بإرتراون نترح بمن النتهم ترح زت سوون زحلفون سما أثاثنا كبريهون نقولكو بزيع يعطو عوضنا حفاش من ساهم زرفتكو ميكيل والله